0: Sing unto the Lord a new song.
1: سبح و لإخيار كل عمر.
0: Sing unto the Lord all.
1: سبح.